بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه

تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَئِن

قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم

لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم

فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ضرب لكم مثلا من أنفسكم

تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله

وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم

كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله

أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله

وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ.

شيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون

كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم

وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى

بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا

ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله

يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ

نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض

بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون

بِهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ.

ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون

أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون

إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل

إلهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط

مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليماً

لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك

هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا

فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يود

آبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب

كن وأسرح كن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة

nimetekê ancax ego dike tema wê nimetê zane. Li mêja şevê bextxweşiyeke ancax ego dike wê bextxweşiyê zane, tema wê fêm dike. Li mêja şevê saadeta dunya û axiretê yê lê belê ancax ego dike ew tema wê saadeta dinyê û axiretê fêm dike. Lewraj ber wê hewî Qur'an jî di wesfê îbad rahman de di xisletê îbad rahman de yek jê go ev li mêja şevê yê wiha dibêje birayê min misliman. Me got وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يك جي أوصاف وان عباد الرحمن شخصلت وان عباد الرحمن اختاق الوان دبي إيفار لوان دبي شف هناك الشباوان بتشيشك لي درباس بقال إبراهيم المسلمان بسجودة وبقيامة درباس بي چاوا قوفانا وقتي برودة طاعتا ربي خود كرن عبادتا ربي خود كرن هر پیش لمج وقتي خود كرن لبلي بشافيجي قال إبراهيم المسلمان اف انساني هاني هناك شباوان پر ياجي هندك قسمك شباوان پر ياجي هندك بچه در باسبه بسجود و بقيام در باسبه بشك و شبه اويا وصف صفات خصلتك اخلاقك شي اخلاق عباد الرحمن بالنص قراني بالنص ايته قال ابراهيمي مسلمان يه چارا شي اوصاف فان عباد الرحمن ترسا شخوديه ترسا شعذاب خديه ترسا شعذاب قبريه لو راج بروي هاوي آياتا كريمه وهذا وامدك والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما او نجد بي يا ربي ربنا يا ربي اصرف عنا شما دور بك شو دور بك عذاب جهنم عذاب جهنم شما دور بك يا ربي ما دوري اجري جهنم بك يا ربي ما دوري جهنم بك شما لورا عذاب جهنم اغري جهنم عذابك جلك شدت ليه جلك زور تحمل انسان لسر نيني شبرويها ويا ربي وقت معلومه يا ربي تامري مكر بعبادتي امدكن تكر بتقوى امدكن تكر بتواضع بتوازي اماكر يا ربي تجبويها وي ما چابك مش اغري جهنمي ما دور بك في اغري هاني نك قسمتي ما يا ربي اف عذاب قبري اف عذاب اغير اف عذاب جهنمي ثم وي شبدو دور بك يا ربي قال ابراهيم مسلمان وصف بان انسانا يا بينش اعتدال دي انفاق دي يعني اختاق خد تعالى مالك كرب قسمتي وان خد تعالى مالك كرب رزقي وان اف انسانانا اف عباد الرحمن حق وحقوق خدا جبير ناكن دوي مالي دي حق وحقوق انسان فقير ومحروم ومسكين ويتام وبيكاس وبيخدي وريوية جبير ناكن دوي مالي دي لي بالي اختاقو انفاق دكن جي نقو بالشكل كي جان بيجن نعوذ بالله قشي ويبدن حتى او زاروكي خو برتشيب منن يا جي نادن بشكل كي قمره كارب نعوذ بالله بيا إنسانة كي بخيلة إنسانة كي جمرية نا دو أورتاوي دي يعني ندى سيخو حتى داوية فتكن وندى سيخو حتى داوية جي دقرن لي بلي تشاواني دي إنفاق خود جي معتدل نورمال يعني بي چي قرق مش دكي بي چي شكلي قرق إنفاقي بكن قرآن دي بيب وي شكلي إنفاقي دكي قرآن بفي شكلي مدحي وان دكي يعني او دانا گو زيدي حد مرا گمري بي فقير بي زاروكي مري بي برچي بي مري بي محتاج بي خدي و دانش مرا نا خوازي لي بل او ندانا گو انسان فقير ومحروم ومسكين جي برچي بي مينن ومري مال دسي خولي بگري حتى گو او انسان يعني محتاج بو برچي بي مينه خد تعالى من عام جفيج كي جبروي هاوي ايات وها دوام دكي گني مسلمانا دبي والذين إذا أنفقوا لم يصدقوا

يشرف ولم يقتل وكان بين ذلك قواما من يكش أوصاف عباد الرحمن إذا أنفقوا شو اختاقوا إنفاق دريا خديد دكن قسمك شوي مالي خد ريا خديد دين لم يصرفوا إسراف هناك يعني زيدي حد خوا نادن زيدي قوتا خوا نادن بشكل كي جو أو زاروك خوي برشي بمين نادن ولم يقتلوا وبخلتي جناكن جمرتي جناكن لبل القرآن دبي وكان بين ذلك قواما دو أورتا هردو يادي يعني دو أورتا إسراف وجمرتي دي يعني حدك معتدل براي مني مسلمان دو وصف واني ششاد قرآن وهاد بيجي دو بي وصف وان إنسانا اي ششا او دوربونا ششركي دوربونا شكشتني و دوربونا شزناي يعني وانا سيحب جريمة سيحب گنه گو امكارن بيجن بي هر گنه مزن افن هر جريمة مزن افن هر هم جنايتي مزن اف هر سنه چنه نعوذ بالله شركاب خدير ياجي كشتنا انسانكي بي حق كشتن حق نكري و انسانكي دكوشي ياجي ام بيجن نعوذ بالله زناي دكي خد تعالى اختا قالا وصف فان عباد الرحمن دكي دبي اخلاق فان عباد الرحمن وصف وان صفات وان چيه يششا او گو شريكا بخدر چيناكن نعوذ بالله يه حفتا او گو انسانكي بي حق وحقوق ناكوجن يعني ذاتن كشتنا انسانا نگو بشخصي مرد كوجي دولت و انسانان و بكوج اختا گو كشتن لگور اسلامي حق ربي بي ويا حشتا او انسانا هاني زنا ناكن چما لورا ابهر سي گنه هاني جزاء وان عذاب وان لجم خدي قلكي جراني قلكي شدت لي قلكي زوري يعني بفي مناسبة قال إبراهيم مسلمان إنسان مسلمان بيكش سيت شتاتي كشتن وقي حديثة في خنبر عليه السلام جي قوتي وقي معلومة ما يو إجماع عالم ما هاتي كرن لسر إنسانكي إقو نعوذ بالله جدين إسلام دركه يعني مرتد بفي أو إنسان مريب توبة بك أجرق توبة كر براي مي مسلمان وك مي لبلغ توبة نكر دولة إسلامي وي بكجي ياد الدية قال براي مني مسلمان إنسانك جزوجي بي وزناي بك نعوذ بالله خود تعالى جزيوي إنسان بي هني يبرج من حتى قو بمري شبو كزناي نك يا سسيا إنسانك بحق سزي إنسانك كشتبه او انسان جوابه كشتن قصاص افيا حق جغير فان تشتانا حق انسان تنقو كسكي بكجي شبروي هاوي خود تعالى اختا قالا عباد الرحمن دكي دبي يكش وصفه وان جي اوي قو شريكا بخدير چه ناكن نفسا كسكي بحق سزي ناكجن وزنا يجي ناكن آياتا كلمة وهاد بجيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر يعني يكش وصفان عباد الرحمن قو تكسكي نعوذ بالله ناكن شريك شخدير بتتشكي شريك شخدير چه ناكن يعني هر أهل توحيد أوين هر إيغو دبي شخدا بفتر تو إلهي دن تو خداي دن تو معبودي دن نين وناي قبول كرن وصفك دن دبجي ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق او نفسا قو خود تعالى كشناوي حرام كربي ونفسي جنا كجن إلا قو بحق بي حقوك ما بري أنا ما قو يكسيت شتا بلي ولا يزنون ويكجش صفته أخلاقه خصلته فان عباد الرحمن أواني قو زنا ناكن يعني زنا نمجارا ما يقيرو يقال إبراهيمي مسلمان لي بلي زنا حرامي شبو چه حرامي چنجي يعني مالباتي خرادك أمتي تين خواري شهفدود خي قال لك حكمتي حرام بنا زنا هي إن شاء الله بلكي دمجارك ديني دي أم قالاوي بكن أم لسروي بآخفن قال إبراهيمي مسلمان ليه بلي تشتيق أم لفرد خوازن بيجين يعني يكش صفتي وان عباد الرحمن.

که ممکن گود جی که غلطیه که بکه لی بری برا شرحما مجی بهیوی نبی دری که از جربکم دری توبه یه دری که از جربکم دری ایمانه یه دری که از جربکم دری عمل صالحه اگر که او عبده می توبه بکه و ایمان بینه بحقی و عمل صالح بکه بیشک و شبه اجی غفورم اجی رحیمم بله ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا كي توبة بك بنا قرآن بيجي كي توبة بك ومن تاب كي توبة بك وعمل صالحا وعمل قنج بك بيشك وشبها خد تعالى جي توباوي قبول دك بشرتيقو أو توبة هاني توبة نسوحب بشرتيقو أو إنساني هاني راس بي صادق بي إيه؟ ساميمي بي دوي توبة خده بلي قرآن وها يعني دوام دك وقال وصف وان عباد الرحمن دك ما قو يا ششا حفتا حشتا أو عباد الرحمن قو شريك أشخو دير شيناكين كسكي بحق زنا كجين وزنا يناكين وصف واني نها لقور في آياتا كريمة قال إبراهيمي مسلمان إيه نها چيه شي جي دروا يا جي شهادتا بدروا يا جوق بعربيتي قوتين شهادة الزور يعني شهادة ببختي شهادتا بدروا شوان جي وراني جي دور دكفن تجاري بدروا نابن شاهد تجاري دروا ناكن تجاري ببختي ناكن يعني فياجي وصف عباد الرحمن بالنص قرآني يعني إنسانك جب بختية بك معنى خدمك أو إنسان ش صفة عباد الرحمن درد كفي أو إنسان جو بدروا شهادتي بك بدي أو إنسان ش صفة عباد الرحمن درد كفي قال لي مسلمان هاي ما قالكش مرهبي يعني دكاور بفشهاد سمرلو ببختية خو ببختي كي تشبيناي غمني نقلة كي تبختي خوش بون بابي تشبيناي غاتي كي قال لك مزنة لجمة لجور عقلي ما أم بين تشكي نورمالة حربك لجور خدي لجور قرآني لجور سنة بيخمبر لجور سنة بيخمبر عليه الصلاة والسلام أبيا تشكي قال لك جراني أبيا دبي سبب جو أو إنسان هاني ش صفة عباد الرحمن دركبه عباد خدي او صفوتا جو خد تعالى وان ش نفسا خوري اختيار كليه ش نفسا خوري نقان ديه خدي وان ش خوري نقان ديه ش نوان انسان دركبه لورا عباد الرحمن وقت معلومه وي قال ابراهيم المسلمان ام قش عبد خدينه كسك قبي ازنا عبد خديمه حاشا نيني لورا يك امزانن تشتكي امزانن جو اوج چيه جو اوج الوهيتا خديه هر اله خدايه خطا جو هر اله خدا به ش خدا پفتر اله تن و تن و تن ذاتن ما اج غير خدا مان چه ما عبد يعني لقارشي لهمبري لهمبري الوهيته عبوديته خطا الوهيت خدا به ج غير خدا هر کس دبه چه دبه عبد ووصف عبوديته جيرتي داين جبروي هاوي إبراهيم المسلمان أم قش عبد خديني چه مسلمان بي چه نه مسلمان بي چه ببرا بفي كيد ببرا بفي أم قش عبد خديني لي بلي هناك شوان عبدانا خود تعالى وانش نفسا خوري نقاندني نافك لوان كريه دو قرآن خودي شوان رد بي چه دو بي عباد الرحمن وصف نها ما قوش وصف وان عباد الرحمن چيه او جيهو درو لبن ياجي شهادتيا بالدروا جي دور دكفن لو راج بريا قرآن دي بيجي والذين بلي والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما منه يكش وصف وان اوي قو نابن شهادة يعني دروا يا بدروا شهادتي ناكن يا جناب
اهلی شهادت زور وقت ما گوت یعنی لبلی امبیجن حکومی دی جی کی دی بی حندی خوته در باس بون چاوا در باس بون و اذا مرو باللغوی لغو یعنی چه قواز تشتیگو منفعتا و اجمارر تونه بده اخرت دی امبیجن بی حندی خو اف عباد الرحمن دو ور در باس بون یا حاضری جی کی ور ریبون مجلس اک ور ریبون چاوا دکن اف عباد الرحمن مرو کراما به افندی به کیباری به خوشکی به قنجی شور در کوین دور در بحث بین تکلیا وان بوی جی گو درو لیتے کرین یا به بختی لیتے کرین تکلیا وان بوی جی چه نابه بله یک جی شو وصف وان ای ده ها گل ابراهیمی مسلمان خطا گو وعظ لوان تے کرین نصیحت لوان تے کرین وان وعزانه هنه گداری دکن گو چی او جی قرآن ورد بجه والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا أو نيجو ختاجو قالا قرآن ذكر خدي تكرن قداري دكن يعني أو إنسان هاني نابي خدي غرافي وق أم كرن يا أم كويرن أم نابين حاشا جو خديني ولو وعزها نجي قداري دكن دمك قداري كرنا قرآن وعزا ونصيحتا يكش صفته عباد الرحمن وصف واني يازده و اي داوية قال إبراهيمي مسلمان دعا دكن بار ربي خوفي واتشكي طبيعي يعني بشتك أبو وصنا قش ما هذكر كرين إنسان شاوا دكي إجا دعا دكن شبروية هاوي قرآن دبيجي والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أفا وصف واني داوية اوانه قد بي يا ربي تو بيركني صالح بك قسمتي ما تو زاروكني صالح عبادتي وطاعتي اشتر بك تو بك قسمتي ما يا ربي فيا دعا واني يعني فيا دعا عباد الرحمن وما تمش اهلي تقوى رجي بك قدوات بك امام بك بيشكش يا ربي جوابان چيه قرآن بتشيلي جوابان انسانات دي جزائبان انسانات چي رجاء قيمتي خده وهاد بيجي أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما أفن إيجو خد تعالى شوان ري دي جنة دي جي حازر كريه درجة حازر كريه درجة قلك بلن حازر كريه وختاقد كفن جنة دي جي احتراما وان تكرين شوان رد بهم بخيراتني هم بسلامتي هاتني ملكت ورش شوان رد بجي قال إبراهيم المسلمان ام هي ودارن گو خطلا من بكش فان عباد الرحمن نش عباد الشيطان براي مني مسلمان بنري عزيز ام هاتن داويا في بشا خجي حتى ام دبشك دني ببن ميفاني و بمن دخيري دي بمن دخشي دي